0: إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

المسلمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا

أهديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: راديو روجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: والوالدات يرضعن

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: آيات من القرآن.

0: Radio Roja.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: إلا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعلكم

0: خيرا.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات،
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. إخواني السلام عليكم الله، sahabat رجا، الحمد لله. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah dengan penerjemah Ustadz Abu Hatim Sigit hafizahullah dalam pembahasan dari syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
6: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
5: قوله: باب لعن الله من لعن والديه. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله عقب الباب الذي قبلها، وهو باب عقوق الوالدين، مبينا بذلك رحمه الله تعالى أن لعن الوالدين من أشد العقوق وأفظعه وأشد اللؤم وأشنعه، حيث قدم له والداه الإحسان والرعاية والتربية ثم يلقى ذلك كله بلعنهما. وقد جاء وعيد شديد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في من يلعن والديه، وأن من لعنهما استحق اللعن من الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وسواء كان لعنه لوالديه تسببا أو ابتداء وهو أشنع. ولعن الوالدين ابتداء يكون بمواجهتهما باللعن مباشرة، أما التسبب فأن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، بمعنى أنه يجر اللعن إلى والديه ويتسبب فيه. وهذا أمر يكثر عند السوقة ومن لا حياء عندهم ولا دين ولا خوف من الله سبحانه وتعالى في مجالسهم ولقاءاتهم، فيتبادلون لعن الآباء والأمهات.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, serta seluruh sahabat beliau. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu berkata, bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Amr bin Mazruq meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Bazzah, dari Abu At-Tufail, ia berkata, Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu kekhususan kepada kalian yang tidak beliau berikan kepada seluruh manusia? Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan kepada kami sesuatu yang khusus yang tidak beliau berikan kepada seluruh manusia, kecuali apa yang terdapat dalam sarung pedangku. Kemudian Ali mengeluarkan sebuah lembaran, ternyata di dalamnya tertulis, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man saraqa manaral ard. Allah melaknat orang yang mencuri tanda batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Bukhari bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Imam Bukhari rahimahullah menyusun bab ini setelah bab sebelumnya, yaitu bab durhaka kepada kedua orang tua. Hal ini untuk menjelaskan bahwa melaknat kedua orang tua merupakan salah satu bentuk durhaka yang paling buruk. Kedua orang tua telah memberikan kebaikan, perhatian, pengasuhan, dan pendidikan kepada anaknya. Namun, setelah semua kebaikan tersebut, anak justru membalasnya dengan melaknat keduanya. Ini merupakan bentuk keburukan dan kehinaan akhlak yang sangat besar. Telah datang ancaman dari Nabi SAW yang sangat keras terhadap orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang melakukan hal ini berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar dan kemaksiatan yang sangat berat. Laknat berarti diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Sama saja apakah seseorang secara langsung melaknat kedua orang tuanya, atau ia menjadi sebab sehingga kedua orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Hal ini termasuk dosa besar, dan yang pertama lebih buruk lagi dari yang kedua. Melaknat kedua orang tua secara langsung adalah seseorang melaknat keduanya secara berhadapan, secara langsung. Adapun menjadi sebab dilaknatnya kedua orang tua oleh orang lain, yaitu misalnya seseorang melaknat ayah dari orang lain, lalu orang tersebut membalas dengan melaknat ayahnya atau ibunya, maka dengan demikian ia menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat atau dicaci oleh orang lain. Perbuatan semacam ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang tidak memiliki rasa malu atau tidak memiliki pemahaman agama yang baik, serta tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam pertemuan atau perkumpulan mereka, mereka saling melaknat ayah dan ibu satu sama lain. Naam.
5: Qawluhu la'anallahu man la'ana walidayhi. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. يقول أبو الطفيل: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة، أي أنتم يا آل البيت؟ وهل خصك أنت لقرابتك منه ولكونك من آل بيته بشيء دون بقية المسلمين؟ وقد قيل إن هذا السؤال أثير مبكرا لما وجد عبد الله بن سبأ وأتباعه ممن حاولوا أن يتستروا بحب آل البيت والنصرة لهم، فبدأوا يثيرون شيئا من هذه الأمور، لذا سئل علي رضي الله عنه عن هذا. وجاء في رواية في صحيح مسلم أنه قيل له: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما الذي كان يخصك به ويقوله لك سرا بينك وبينه. فغضب علي رضي الله عنه وقال: ما أسر إلينا شيئا كتمه الناس. ولكن أبو الطفيل سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة، أي أنتم يا آل البيت؟ وهل خصك أنت لقرابتك منه ولكونك من آل بيته بشيء دون بقية المسلمين؟ وقد قيل إن هذا السؤال أثير مبكرا لما وجد عبد الله بن سبأ وأتباعه ممن حاولوا أن يتستروا بحب آل البيت والنصرة لهم، فبدأوا يثيرون شيئا من هذه الأمور، لذا سئل علي رضي الله عنه عن هذا. وجاء في رواية في صحيح مسلم أنه قيل له: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما الذي كان يخصك به ويقوله لك سرا بينك وبينه. فغضب علي رضي الله عنه وقال: ما أسر إلينا شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذب

0: وجاء في رواية في صحيح مسلم أنه قيل له: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما الذي كان يخصك به ويقوله لك سرا بينك وبينه. فغضب علي رضي الله عنه وقال: ما أسر إلينا شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والدي، ولعن الله من غير منار الأرض. وعجيب أمر من يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بوصية دون المؤمنين، ويذكرون تحت هذا أمورا كثيرة مكذوبة مختلقة لا أصل لها ولا أساس، ولا يذكرون هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. ومن أراد أن يذكر مناقب علي رضي الله عنه فليذكر مناقبه الثابتة ومآثره الصحيحة. وعلي رضي الله عنه غني عن أن يكذب عليه لرفعه أو للثناء عليه، ولا حاجة للاختلاق والكذب عليه ولا على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من آل بيته أو من غيرهم. قوله: إلا ما في قراب سيفي، قراب السيف هو الغمد الذي يوضع فيه السيف ويكون من الجلد. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب، وجاء في بعض ألفاظ الحديث عند مسلم أنهن أربع كلمات. وهذه الكلمات لو تأملناها ليس منها شيء يخص علي رضي الله عنه، فكلها عامة للمسلمين لا تختص بمسلم معين. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء، فهذه الكلمات الأربع ليست خاصة به، وإنما هي لعموم المسلمين. قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا. هذه الكلمات الأربع التي سمعها كلها كبائر وذنوب عظام وجرائم كبار، وكل واحدة منها صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بلعن فاعلها، فكرر اللعن أربع مرات، ولم يكتفي بلعن واحد يتناول الأمور الأربعة، بل كل واحد منها صدر بلعن. وبدأت هذه الأمور الأربعة بأخطرها وأعظمها جرما وإثما، وهو الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنب وأكبر الجرم.
1: Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini adalah bagian hadis yang menjadi poin utama atau syahid dari judul bab ini. Abu Tufail berkata, Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu kekhususan kepada kalian yang tidak beliau berikan kepada manusia pada umumnya? Maksudnya, wahai Ahlul Bait, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kalian suatu perkara khusus karena kedekatan dan hubungan kalian dengan beliau, serta karena kalian termasuk keluarga beliau, yang mana hal ini tidak diberikan kepada kaum muslimin lainnya? Ada yang mengatakan bahwa pertanyaan semacam ini timbul pada masa awal ketika telah muncul Abdullah bin Saba' dan para pengikutnya, yang berusaha bertopeng di balik cinta kepada Ahlul Bait dan membela mereka. Kemudian Abdullah bin Saba' dan pengikutnya tersebut mulai menyebarkan hal-hal semacam ini. Karena itulah Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang hal ini. Dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim, dikatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beritahukan kepada kami sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أسمعه.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أحد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل؟